شغله في المدينه مثل سادس مثل حيث السوق شفت السمح الشمال ديال كرهبه ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد

cinemaatic serie cinemaatic episode stop شوف لك السيمو مولج ما ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد